اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عشت والله عشت، يعطيك العافية يعطيك العافية.
1: مع كل نسمة صباح،
2: صباح الخير مستمعينا الكرام،
3: مع كل همسة كلام،
1: موعد جديد ونلتقي
2: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
3: نبدأ معاكم بالسلام
1: من البداية للختام،
3: نطوف أرض المعرفة
1: ونطير أسراب الحمام.
3: هذه تغاريد الصباح،
1: تغاريد من الأحد للخميس في السابعة صباحاً بتوقيت الدوحة
3: على صوت الخليج.
2: شكرا.

وأسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والحب والسرور. وحلقة جديدة من برنامج تغاريد تبدأ معكم الآن، فأهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم في ساعة صباحية جديدة ومنوعة على أمل أن تقضوا دائما برفقتنا أمتع وأسعد الأوقات. ساعتنا الصباحية معكم تبدأ الآن وتستمر حتى تمام الثامنة بتوقيت الدوحة. معكم هذا الصباح من الإعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شناب، ومن التنفيذ معنا اليوم الزميل شافي الهاجري.

يسعد صباحكم وأوقاتكم مستمعينا الكرام، صباح الخير والنور والسرور، ونحن في مستهل هذا الأسبوع الجميل. صباح الخير دائما لمن يرى الخير في البدايات الجديدة، وصباح الخير لك أنت عزيزي المستمع، لأنك دائما يعني تستحق صباح أفضل ويوم أجمل. أنت بخير إن شاء الله تعالى، ولكن حاول أن ترى دائما الجانب المشرق من الحياة. تفاءل عزيزي المستمع، رضا، تقدم، وكل الأمنيات إن شاء الله لك ببشائر وأمنيات جميلة ومحققة. نصبح أيضا مستمعينا على طلابنا وطالباتنا الأعزاء، لكل من توجه أو لازال متوجه إلى دوامه المدرسي. البعض انتهى من فترة الامتحانات، والبعض لازال يخوض هذه الفترة، وأمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق لكافة الطلاب والطاقم التدريسي والإداري، والله يعطيكم ألف عافية ويسعد صباحكم وأوقاتكم. وفي مستهل هذه الرحلة الصباحية كالعادة مستمعينا نذكركم بتردداتنا، يمكنكم الاستماع إلينا من الدوحة على الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، من اسطنبول على التردد 99.4، من الكويت على التردد 102.4، ومن البصرة على التردد 98.7. ولمستمعينا في بغداد يمكنكم الاستماع إلينا على تردد 95، من مسقط على 107.7، من صلالة على 91.6، من عمان على 98.1، ومن فيينا وجنيف وزيورخ على الديجيتال. أيضا نذكر مستمعينا أنه بالإمكان التواصل مع برامج إذاعتنا عبر موقعنا على الإنترنت skr.fm، أو من خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية، وكذلك من خلال واتساب إذاعة صوت الخليج على رقم 440 30 ألف، ولا ننسى منصة إكس والإنستغرام.

وصحاك الشو وأغنية جميلة للفنان الجميل فضل شاكر. نواصل معكم ومع هذه الأغنية مشوارنا اليوم من حلقة الأحد من برنامج تغريد، وإن شاء الله أمنياتنا لكم ببداية أسبوع رائعة وموفقة. وليلة تاريخية جميلة عشناها بالأمس مستمعينا على وقع تعادل منتخبنا الوطني مع نظيره السويسري بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم. سهرة كروية اختتمها الحمد لله أبو علام خوخي بتسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل مستمعينا في نهاية المباراة، وفي الدقيقة 95 من زمن اللقاء ليمنحنا نقطة ثمينة في بداية مشوار المونديال. الدوحة شهدت بالأمس ليلة رائعة مستمعينا، ستبقى إن شاء الله تعالى محفورة في ذاكرة الجماهير بعد هذا التعادل الثمين والمستحق وإنجاز رياضي جسد مظاهر فرح جميلة عمت المجالس والمقاهي والشوارع بالأمس. أيضا بالأمس شاهدنا حضور لافت مستمعينا للزي القطري التقليدي اللي خطف الأنظار بشكل كبير في استاد سان فرانسيسكو. المشجعين القطريين حرصوا بالأمس على ارتداء الثوب والغترة والعقال وقدموا صورة مميزة للهوية وللثقافة القطرية أمام الجماهير العالمية، وحتى رأينا إعجاب واسع من الجماهير الأخرى بملابس جماهير العنابي، حتى أن البعض بادر إلى أخذ صور تذكارية معهم في مشهد يعكس الحضور الثقافي المميز دائما لدولة قطر في المحافل الرياضية الكبرى. عموما نبارك للعنابي هذا التعادل الثمين مستمعينا، ونبارك للاعبين أيضا، يعني هذه الروح القتالية التي شاهدناها حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء. ونقول أيضا مبروك للجماهير القطرية هذا الإنجاز في بداية البطولة، وإن شاء الله بالتوفيق للأدعم في لقائنا القادم أمام كندا.

وفريقي واحدة، يعني من أجمل الأغاني التحفيزية لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله كل التوفيق في مشوار الأدعم القادم في بطولة كأس العالم ولكافة المنتخبات العربية الشقيقة المشاركة في هذا الحدث العالمي. كم مرة جلست بمفردك عزيزي المستمع وأخذتك الذكريات لأصدقاء قديمين قضيت معهم أجمل الأيام؟ لحظات لا تنسى، تجد أحياناً مخيلتك أعادتك إلى هذه اللحظات فتتذكر أحداث قديمة وأشخاص كانوا بالنسبة لك الكثير ولكنهم اليوم لم يعودوا في حياتك بسبب البعد والمشاغل، رغم أنهم موجودين في نفس البلد مثلاً، أو حتى لو كانوا في بلد آخر أنت تعلم بمكان وجودهم، وقد تكون أرقامهم لا زالت موجودة في هاتفك ولكنك تتردد في الاتصال بهم. الحفاظ على الصداقات القديمة مستمعينا، هذه الصداقات التي تكونت في مرحلة الطفولة في المدرسة في الحي في الجامعة هو من الهدايا العظيمة التي تقدمها لنا الحياة، تذكرنا بأيام البراءة والرضا والسعادة. مجرد إحساسنا بأنه لدينا هذا الشخص المميز بالقرب منا والذي لا نحتاج أبدا أن نتظاهر أمامه بما لسنا عليه، هذا الشعور فقط يعني يسعدنا لأن هذا الشخص يعرفنا جيدا، يجعلنا نشعر بكثير من الرضا. شخص مثلا احتفلنا معه بأروع اللحظات وبكينا أحيانا في اللحظات السيئة وشاركناه كثير من تفاصيل حياتنا بكل محبة بكل ثقة في فترة معينة من حياتنا، ولكن يعني في النهاية لسبب أو لآخر لم يستمر الأمر، ابتعدنا مثلا، انفصلت الدروب كما يقولوا وتغيرت، انقطع الاتصال، ولكننا رغم كل شيء نتذكرهم دائما ونحن لأيامنا معهم. أحيانا بدون أن تشعر عزيزي المستمع وأنت تشاهد منشورات على الفيسبوك مثلا قد يتوقف نظرك فجأة عند اسم يثير في ذهنك ذكريات قديمة، تبدأ بتأمل صورة هذا الشخص وتدرك أن السنوات نعم مضت بالتأكيد ولم يعد هذا الطفل الصغير الذي كان يشاركك مقاعد الدراسة في الابتدائية مثلا، أو لم يعد ابن الجيران الذي كنت تلعب معه. تفكر في إرسال طلب صداقة مثلا ورسالة ودية لإحياء علاقة انقطعت منذ فترة طويلة ولكنك تتردد، وربما تقرر بعدها نسيان الأمر تماما بدون سبب معين. ومن هنا نتساءل مستمعينا، لماذا نخشى أحيانا من استعادة صداقات قديمة كانت موجودة في حياتنا وشكلت هذه الصداقات في فترة من الزمن علامة فارقة لنا؟ لماذا نتردد في معاودة الاتصال بهم رغم أننا نفتقدهم ورغم أننا لا نحمل لهم إلا كل الخير والحب والاحترام والود؟ كيف يمكن أن نتغلب مستمعينا على هذا الحاجز واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي كونها تخلق ربما نوع من الألفة أو حتى إجراء مكالمة هاتفية أو رسالة نصية ولقاء هذا الصديق القديم وجها لوجه؟ ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا الرئيسي لهذا الصباح وفي كل المواضيع التي قد تخطر على بالكم على منصة إكس صوت الخليج اف ام وكذلك على رقم الواتساب 440-30,000 من داخل دولة قطر، من خارجها بإضافة فتح الخط 0974 ويسعد صباحكم.

عودة جديدة لكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج تغريد، وسعيدين بهذا التواصل الجميل، والله يجعل صباحاتكم مليئة بالحب والسعادة والإنجازات. خلونا نصبح مباشرة على مستمعينا سعاد من الكويت، تقول صباح الحب والتفاؤل وصباح الورد الجميل والف مبروك للعنابي، يسعد صباحك واوقاتك يا سعاد، الله يبارك فيك وان شاء الله يا رب يعني التوفيق حليف العنابي في مشواره وحليف كل منتخباتنا العربية المشاركة في هذه البطولة المنتظرة، ويومك سعيد يا سعاد. ماجد الحر يقول أسعد الله صباحكم جميع المستمعين برنامج تغاريد صوت الخليج، وكل شكر لكادر برنامج تغاريد اللي يجعل كل صباح أجمل، وصباحاتنا لا تكتمل إلا فيكم يا ماجد وبكلامكم الجميل وبحضوركم اللطيف، وشكرا على هذا الكلام الطيب ونهارك سعيد. علي خاطر النجادي يقول صباح الخير، قناع المثالية الذي ترتديها أمام الناس يستهلك طاقتك النفسية ويهدد هويتك، الشفاء يبدأ من الصدق والشفافية مع الذات والاعتراف بنقاط الضعف بدون خجل والعمل على علاجها بوعي، كن بصيرا بنفسك، واجه مخاوفك واطلب العلاج والمساعدة، فالمواجهة هي أولى خطوات التعافي والتحرر. ويسعد صباحك يا علي، وبلا شك يعني دائما الفهم الحقيقي لأنفسنا هو أول طريق القوة والشجاعة وأول خطوات التعافي والتحرر كما قال علي. شكرا يا علي ونهارك سعيد. أبو هيثم يقول يقال إن كل شيء يحدث لسبب وحكمة، لذلك عندما لا تفهم لماذا تحدث الأشياء بهذه الطريقة حاول ألا تشعر بالإحباط.

تحية لكافة مستمعينا الأعزاء في مسقط. وفي عمان نبقى مع مستمعنا ناصر بن محمد يقول: أيها الصباح، ما أجمل فيك الأمل، ما أجمل أن نراك نقطة صفر للانطلاق من جديد، نطوي صفحات الماضي لنفتح بك صفحة جديدة. ومع بداية يوم أسبوع جديد نرجو منكم الانتباه في الطريق وتصلوا بالسلامة إن شاء الله تعالى إلى مقاصدكم وأعمالكم. من مستمعنا ناصر بن محمد الزيادي. صباح الخير يا ناصر، وتسعدنا دائما أمنياتك الجميلة، ولك بالمثل إن شاء الله أسبوعك موفق وحافل بكل الخير والتوفيق. سليمان سعيد يقول: القهوة ليست مجرد مشروب بل طقس صغير يعيد ترتيب الفوضى داخلنا بهدوء. راحتها ليست رائحة فقط بل ذاكرة تمشي على أطراف الروح، توقظ لحظات ظننا أنها نامت إلى الأبد. هي لحظة صدق مع النفس حين يصمت العالم قليلاً لنسمع ما بداخلنا بوضوح. ومع أول رشفة لا نشرب القهوة بل نشرب أنفسنا من جديد. تأمل هدوء القهوة. من سليمان سعيد. ثم يتابع سليمان: الأبناء بشر غير كاملين، ومن الضروري أن نجعل علاقتنا مع أبنائنا علاقة صداقة، وذلك بالحوار والتفاهم والاحترام والاستماع والقبول بعيدا عن الأوامر والنواهي، وهذا سر عظيم في التربية. يسعد صباحك يا سليمان، ويعني كلامك يلامس يعني جانب مهم جدا في حياتنا اليومية، لأن العلاقة مع أبنائنا ليست فقط توجيه ونصائح وأوامر ونواهي كما قال سليمان مستمعينا، وإنما حوار، نعم، واحتواء واستماع حقيقي لهم. شكرا يا سليمان ويومك سعيد.

0: ومستمرين معكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج تغريد عيسى الصليطي. صباح الخير، أيضا نقول صباح الخير لخالد ولسالم، يسعد صباحكم. إن شاء الله لحظات قليلة وسأعود إلى تناول رسائلكم، ولكن خلونا نتعرف على حالة الطقس مع فاطمة الخليفي اللي تنضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للطيران المدني وتحديدا من قسم الأرصاد الجوية. صباح الخير يا فاطمة.
1: صباح النور يا هلا.
0: الله يعطيكي ألف عافية، وياريت لو طلعينا والسادة المستمعين على توقعاتك اليوم بالنسبة لحالة الطقس في قطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لليوم لا يوجد تحذير على الساحل، أما عن الطقس بشكل عام حار إلى حار جدا نهارا، الرياح بتكون شمالية غربية شمالية شرقية من خفيفة لمعتدلة السرعة مع هبات قوية نهارا. وبالنسبة لحالة البحر لا يوجد تحذير بحري لليوم، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 قدم. وعند درجات الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى لليوم في مدينة الدوحة 32 درجة مئوية، وتصل العظمى إلى 42 درجة مئوية. هذا ويبقى العلم عند الله، مع تحية إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.
0: إذا طقس حار نهارا مستمعينا ولا تحذيرات بحرية. فاطمة الخليفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الهيئة العامة للطيران المدني، ويومك سعيد يا فاطمة.

وعودة جديدة إليكم مستمعينا الكرام، وإلى رسائلكم. خالد سليمان يقول: غريب كيف تتغير أشكال الناس بعد سماع أفكارهم وأراءهم. صدق من قال: تكلم حتى أراك، المرء عقلا وروحا وقلبا. وصباحكم خير وعافية من خالد سليمان العاصمي. وبالفعل يعني حكمة جميلة، لأن الكلام دائما يكشف معدن الإنسان ويعكس فكره، يعكس أسلوبه، وكأنه يعني الكلمات مرآة دائما لما في الداخل. شكرا يا خالد على هذا التفاعل الجميل، ونهارك سعيد. سالم سليمان يقول: صباح الخير. دائما يقولون واثق الخطوة يمشي ملكا، ونس ولم يعلموا أن عفيف الروح وعزيز النفس فاق كل الملوك جمالا. في شموخك وعزة نفسك كن كالسماء، لا يصلك إلا من يحلق إليك، وفي عطائك كن كالأرض، لا يحظى بثمارك إلا من سقاك وتعهدك بالخير حتى تتفرع أغصانك في السماء. وفي حبك كن كالجليد، لا يذيبك إلا من كان بدفء وصدق المشاعر يحتويك. وفي حياتك كن كالسعادة، لا يعرف قيمتها إلا من خسرك ولم يفعل أي شيء ليرضيك. وكلام جميل يا سالم، يختصر معنى العطاء ومعنى الثقة بالنفس. ودائما يعني عندما يمشي الشخص منا بثبات و إيمان بقدراته، نعم يفرض حضوره قبل أن يتكلم. كل الشكر لك يا سالم على هذا التفاعل، وإن شاء الله نهارك سعيد. عيسى الصليطي يقول: شكرا للمنفذ، شكرا يا عيسى، يسعد صباحك. أيضا مشاركة من ماجد الحر يقول: ألف مبروك للعنابي، فخر العرب، قصور الأدعم دائما ترفع الرأس، وألف تحية لهم وإلى الشعب القطري. شكرا يا ماجد على هذا الكلام. وطبعا الأدعم دائما رافع الرأس، هو وكل من يقف وراءه بإنجازاته وبدعم جماهيره الوفية. وشكرا لمشاعرك الجميلة يا ماجد. أيضا مشاركة أخرى من علي موسى. علي موسى يقول: صباح الخير لكادر برنامج تغريد وكل مستمعي الإذاعة، وأبارك لمنتخب قطر، فريق يستحق أن يجاري الكبار. نعم بالفعل يستحق أن يجاري الكبار، ونتمنى يا علي أن يواصل يعني تقديم مستويات دائما تليق باسم الكرة القطرية وتطلعات جماهيره. كذلك يعلق على موضوع المونديال فراس العتيبي يقول: أسعد الله صباحك دينا، أحب أن أبارك لأشقائنا في قطر هذا الفوز الثمين. نعم هو تعادل، ولكن فعليا هو فوز، لأن ضربة جزاء سويسرا جاءت من تسلل أدام الله الفرح على أهلنا في قطر وأشقائنا العرب، والتوفيق لمنتخبنا السعودي بعد غدا وباقي المنتخبات العربية إن شاء الله تعالى. اللهم آمين يا فراس، وكل التوفيق. نتمنى الأخضر السعودي، وكلنا الأخضر السعودي إن شاء الله تعالى. يوم الثلاثاء السعودية تواجه الأوروغواي، وتمنى لها التوفيق، وشكرا على مباركاتك أيضا لفوز أو تعادل العنابي بالأمس وحصد أول نقطة مونديالية.

ومستمتعين بالتواصل معكم مستمعينا وبأجواءنا الرياضية الوطنية الحماسية هذا الصباح، والله يديم علينا وعلى الجميع دائما أجواء الفرح والسعادة والأمن والأمان يا رب. اليوم هو الأحد مستمعينا الموافق 14 من شهر يونيو من عام 2026، وفي مثل هذا اليوم العالم يحتفي باليوم العالمي للتبرع بالدم، مناسبة تذكرنا بأن مبادرة صغيرة مستمعينا أو دقائق قليلة من وقتنا ممكن أن تكون سبب في إنقاذ حياة إنسان، لأن كل كيس دم نتبرع فيه يمكن أن يساعد المرضى والمصابين وكذلك الأشخاص الذين يحتاجوا إلى عمليات جراحية أو علاجات مستمرة. مبادرة جميلة دائما التبرع بالدم مستمعينا، رسالة إنسانية تعبر عن التكافل والعطاء بدون مقابل. وفي هذا اليوم دعونا نحاول أن نجعل من روح المسؤولية والمحبة دافع لنا لنشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، فربما تكون قطرة منك عزيزي المستمع أمل جديد لشخص ينتظر فرصة للحياة. وبالمناسبة مستمعينا، نحن هنا أيضا في المؤسسة القطرية للإعلام خصصنا جزء أو مشاركة أو مبادرة منا اليوم. المؤسسة مشكورة خصصت لنا حملة نحن الموظفين لنساهم في هذا اليوم، علنا نكون سبب في إنقاذ حياة أشخاص بحاجة إلى هذه الحملة. كل الشكر للمؤسسة القطرية للإعلام وكذلك لزملائنا وزميلاتنا الذين سيساهموا إن شاء الله اليوم في هذه الحملة، وكل الشكر أيضا نقولها لكل شخص حول العالم قدم أثر حقيقي يمتد إلى من هم في أمس الحاجة إليه. ويسعد صباحكم وصباح العطاء إن شاء الله الذي لا ينتهي.

عودة أخيرة إليكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج تغاريد. فايز يقول: تجاهل الأشخاص الذين يرددون دائما كلمة مستحيل، وسوف تدرك بأن المستحيل هو وهم العاجزين. التعامل مع البشر بمختلف عقلياتهم وطباعهم وأخلاقهم يحتاج إلى صبر وتأني، وأحيانا إلى تغافل متعمد. صباح الخير لمن يزرعون البهجة والفرح في قلوب من حولهم، طاقم عمل برنامج تغاريد. وكل الحب والخير والبهجة والسعادة نتمناها لك يا فايز في مستهل هذا الأسبوع، وإن شاء الله أسبوعك رائع وجميل ومميز، وصباحك ورد وفل وياسمين. سعاد تقول: دينا، أحب الصداقات القديمة خاصة إذا التقيت بأصدقائي القدامى بالصدفة، ولكن هناك بعض الصداقات لا تستمر للأسف بسبب ظروف الحياة، والصداقة مع صديقات العمر تتذكري من خلالها معهم أجمل الأيام التي قضيناها مع بعض. عندما نتذكر بعض المواقف الجميلة المضحكة نتمنى دائما أن تعاد هذه المواقف. ويمكن أجمل ما في صداقاتنا القديمة يعني فترات الضحك والفرح والسعادة، الضحكات التي من القلب، وكأن يعني الزمن والعمر يمر، ولكن هذه التفاصيل يا سعاد، هذه الذكريات تبقى حاضرة مهما ابتعدنا عنهم. شكرا يا سعاد، والله يديم عليك الفرح والسعادة والضحك دائما وأبدا. علي يقول: بالنسبة لعودة الصداقات القديمة، للأسف البعض جعل هناك عوائق للعودة أو لسبب قديم أوقف هذه الصداقة، وممكن أن تكون الأفكار لا تناسب الطرفين، وشخصيا أفضل أن تبقى ذكرى. شكرا يا علي على هذا التعليق. وهناك دراسة مستمعينا حديثة صدرت تقول أنه استعادة التواصل مع المعارف القدامى، نعم قد تكون صعبة، وأن محاولة إعادة التواصل مع أصدقاء قدامى تشبه بدء محادثة مع شخص غريب. وطبقا لهذه الدراسة مستمعينا، المسافة النفسية التي تتكون بمرور الوقت هي التي تعتبر دائما العقبة الرئيسية أمام إعادة التواصل، ولكن بمجرد تخطيها يصبح الأمر أسهل. كل السعادة نتمناها لكم مستمعينا، والله يديم عليكم الصداقات الجميلة التي لا تنتهي ولا تتوقف. ونحن وصلنا وإياكم إلى ختام رحلتنا الصباحية، استمتعت بالتواصل معكم على مدار ساعة كاملة، كنت معكم من الإعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب، رافقني اليوم من التنفيذ الزميلان شافي الهاجري والزميل فيصل الشراوي، وسألقاكم إن شاء الله تعالى الأستاذ الفاضل عبد السلام جود الله عند 9:30 في حلقة جديدة من برنامج تربيات، نتمنى لكم فيها متابعة ممتعة. دمتم بخير، شكرا لكم، نهاركم سعيد، وإلى اللقاء.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

والسطر ولا الحليم اللي على الجرح الصبار. عند الولا مالي محاذير وحد ومن صدني قطيت وهديتها زهار.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين. إن شاء الله نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية جديدة، بداية أسبوع، بداية نهار مليئة بكل ما هو طيب وجميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وبطلباتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع على مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الانترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. سعاد كانت طلبت طلال مداح في إحدى أغانيه، وإحنا أنا كنت مختار طلال مداح أغنية الاستهلال اليوم. معلش يا سعاد، تغيري طلبك لو تكرمتي، غيري طلبك لطلال.

المداح. خليني أسجل برضو رسالة محمد بن أحمد الشوكري، طلب عمري أنا يحيى لبان، الفنان السعودي يحيى لبان. يحيى لبان محمد الشوكري، خليني بس أكتب قبل ما أنسى. أغنية عمري أنا يحيى لبان، إن شاء الله. في شل النيابة جناحين أبو بكر سالم، أبو بكر سالم موجود. هذا طلبه، طلب مين؟ طلب مين؟ وين التوقيع؟ أين التوقيع؟ أين صاحب الطلب؟ ممكن تكون أم أحمد، ممكن تكون. شل النيابة جناحين. أم أحمد من العراق. أم أحمد، دائما أم أحمد لو سمحتي، بس أي طلب بس أكتبي وقعي أنه أنا أم أحمد حتى على طول نعرف. شلنا يا أبو جناحين أبو بكر سالم موجود، غيري الطلب يا أم أحمد، غيري طلبك، لأنه أبو بكر سالم اللي طلبتيه موجود. فؤاد سالم، حبينا ضي القمر، طلبها علي موسى. علي موسى، أغنية فؤاد سالم، حبينا ضي القمر. فؤاد سالم بس. وصلنا فيروز، أغنية فيروز، عزينو زينو، طلبها علي خاطر النجادي. علي خاطر النجادي طلب فيروز أغنية عزينو أو عزينو فيروز، إن شاء الله. طيب خلينا نسمع نسمع شيخ البلد ولا مين؟ مرمى زماني طلال، أنا نسيت صور يعني، ونبهت على وأنا نسيت أنبه على نفسي. لا ما تغير يا علي وجداد. علي وجداد طلب يا مسافر على الطائف، أبو بكر سالم. لا ما تغير يا أخي، أنت طلبت أولا كويس. أنت لا أغير أو لا؟ لا ما تغير، ما تغير. وفي برضو رسالة من أبو طارق، تحية طيبة، شكر خاص للسيد عبد السلام ولجميع العاملين على البرنامج، أخوكم أبو طارق. حياك الله يا أبو طارق، حياك الله. طيب نسمع مرمر زماني وطلال مداح.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا أحسن حال وأهدى إبال. وفي نبيل طلب أغنية رنوا الزغاريد يا بنات من فيلم ممنوع في ليلة الدخلة غناء شفيق جلال. شفيق جلال موجود يا نبيل، موجود ومطلوب بأغنية شيخ البلد خلف ولد، طلبها أبو هيثم من مسقط. فأنت ممكن تغير يا نبيل إلى طلب آخر، إن شاء الله تكون سامعني بس يا نبيل إن شاء الله. طيب، كانت سعاد طلبت طلال مداح واعتذرت منها، غيرت إلى رباب سيدي ارتاح نسمعها.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وسيد نبيل تغير طلبه إلى سيد درويش. حلو ذوقك يا نبيل، والله حلو، بس في إشكالية بالنسبة لسيد درويش. سيد درويش لأنه قديم جدا، مش جدا يعني، ما هو يعني بقدم يعني سلطانة الطرب منير المهدية، لكن في يعني اللي بيسجل لأنه ما بعرفش من الأجيال الحالية، ما هو معذور برضو يعني، بسمع فمكتوب سيد درويش فبروح كاتب سيد درويش، مع العلم اللي بيكون مغني واحد اسمه أحمد عبد الله مثلا، أو اللي بيكون بيغني الشيخ زكريا أحمد، هو بيعرفش الفرق بينهم فبكتب سيد درويش. فهذه إشكالية يعني بيقع فيها أبنائنا من الجيل الحاضر يعني، لأنهم ما عندهمش فكرة عن سيد درويش، ما يعرفوهوش، ما يعرفوش صوته، برضو بيعرفوش صوت عبد الوهاب، ممكن عبد الوهاب يخلطوه مع عزيز عثمان مثلا، لأنهم لا يسمعوا أو ما استمعوش بشكل كامل أو بشكل واضح لأصوات الفنانين. فبالتالي حتى المستمعين المستمع بطلب سيد درويش بتحط له تسجيل باسم واحد ثاني، لكن هو يفتكر انه هذا سيد درويش، لا مش سيد درويش. سيد درويش اول شيء من صوت الأسطوانة، معروف انها أسطوانة ومعروف انها قديمة جدا، صوت الآلات تجد باين واضح انه قديم جدا، انه هذا سيد درويش فعلا. بشوف بس ما طلب مغربية الأولي. أنا ما فهمتش الرسالة هذه. في رسالة من سعود، من مين؟ سعود، السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هذا أحب أهدي الوالد. ما فيش إهداءات، ما فيش إهداءات. لسعود الراشد من الكويت، أحبك لي كل العمر سعود الراشد. ممكن دي لك الأغنية ولكن مش إهداء، ما في إهداءات في طربيات. بس مين اللي أرسل؟ سعود، لا أعرف سعود. ريم تقول شكرا لمطلب رباب رحمه الله، صوت جميل ونقي لا يتكرر. ريم شكرا يا ريم. علي خاطر النجادي الأبيات، أتمنى أن تروق لك. الأبيات لمين؟ شعر عقيل الساعدي، يا عاشقا ازرع الريحان والفلا، اسق البراري واجرف النهر وجرف النهر والتلا، اسق الحقول وعشب الأرض فرحتنا، ما قال غيث دنا من عشبة كلا، حتى وإن حل ساعي الموت مقتربا، امضي العطاء وحبا زاد أو قل. من كان في العشق مجنونا وذا هوس فقلبه صار بالأنوار معتلا، ويغرس الشجر المعطاء تزكية، ما مل ساعده يوما ولا كلا، ويعزف الأمل الوضاح أغنية، يسير في ركبه إن طار أو حلا، لا تقطف الزهر واجعل عطره وطنا، لم ينحن الزهر في البستان بل صلى، أهديت روحي وقلبي الصب فاتنتي، ما ضر عقلي وإن ظنوه مختلا، سلمتها الروح تلهو لو تشاء بها، سلمتها القلب والمفتاح والقفلة، يا ويلتي يوم مالت كي تودعني، تدنو فتخطفني في قبلة خجلة، رأيتني وبياض الشيب يصبغني حديث عهد بدرب العشق أو طفلة، مجنونها وسواد الليل يسحرني، رسمته حالما في عينها كحلا، في العين موج وبحر الحسن ردده، ذي آية في الهوى لليوم لم تتلى، تروي الجمال وكأس الشعر في يدها، والحرف من ثغرها يبقى هو الأحلى. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر. ونسمع شفيق جلال شيخ البلد اللي طلبها أبو هيثم من مسقط.
1: شيخي خلف شيخي

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. اقتربنا من العاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم الكلمة في أغنية من أغاني أسمهان، أغنية شهيرة أكيد حتعرفوا الكلمة. نسمع.

0: يا بدع الورد يا جمال الورد، الكلمة اللي وردت في اللي هي يا خولي يا خولي، ما معنى الخولي في الأغنية؟ اسمعها كمان مرة سهلة.
1: ناسي وردك يا خولي.
0: الخولي، ما معنى الخولي في الأغنية؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. والآن نسمع دلال الشمالي لو ولوه، طلبها مازن، إن شاء الله يكون متابع.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في رسالة من علي موسى من العراق، قال: المطربة العراقية شوقية العطار صاحبة الأغنية لا لا لول لوة. كذلك أم نورس أرسلت تقول: أغنية اللول لوة، اللول لوة هي اللي شوقية العطار، ألحان الفنان حميد البصري، لقد غيروا بعض المفردات. لان انا اللي في مخي اللي هي سعدون لو انا هذا في ذهني لما شفت اللاءات الكثيره. بس شكرا طبعا لام نورس، شكرا لي علي علي موسى. وبدأ نسمع كمان مره كلمه في اغنيه. كلمة في أغنية.
1: نادي والدك يا خولي.
0: خولي، ما هو الخولي؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل. نبيل بيقول: في أغنية على اليوتيوب من غناء سيد درويش، أنا هويت وانتهيت. أنا سمعت التسجيل اللي على اليوتيوب يا نبيل، بس شاكك إنه صوت عبد الوهاب مش صوت سيد درويش، صوت عبد الوهاب. لذلك في أغنية أنا متأكد منها إنها صوت عبد الوهاب. حاول يعني بنسمعك اياها وان شاء الله تعجبك، ان شاء الله تعجبك. وين وصلنا؟ وصلنا عزيزة جلال مستنياك، طلبتها ام حمد، ان شاء الله تكون متابعه.

0: نزلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي زملاء في قسم الاستديوهات كلموني. عيسى سليطي طلب عبد الرزاق ضاحي، الله عليك يا المنتخب، في أغاني للمنتخب، بلغوا إنه في أغاني موجودة في وفي مثلا عبد الرحمن الماس، ظاهر إنه الأغنية اللي لعبد الرزاق ضاحي فيها مشكلة، فيها خلل فني لا أدري. شكرا لك وشكرا لهم. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ناسي وردك يا خولي،
0: ناسي وردك يا خولي، كلمة خولي أو يا خولي ما المقصود بها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. جميل العاص وزوجته سلوى، حتى صار اسمها سلوى العاص، هي كان اسمها يعني تستخدم اسمها فقط سلوى، تغني لكم سلوى، لكن تزوجت جميل العاص. جميل العاص ملحن أردني، وهي أردنية فلسطينية من جنين، من قضاء جنين في شمال الضفة الغربية في فلسطين. فتزوج جميل العاص وأصبح اسمها سلوى العاص، اسمها الرسمي أو اسمها الفني. أغنية بين الدوالي والكرم العالي، دوالي هي أشجار العنب، سميها مفردها دالية. طلبتها فاطمة لهيبي. نسمع ونكمل إن شاء الله.

0: الدوالي والكرم والعريشة، دائما العريشة مرتبطة بالكرم، والكرم يعني أغلب أشجاره بتكون عنب، يعني هذا العرف بالنسبة في الريف الفلسطينية. فالعريشة بتكون الأرض دائما المزروعة بعيدة عن القرية، يعني الحقول بعيدة عن السكن، عن القرية يعني. فالناس بتروح في على الدواب أجلكم الله عشان الحراثة والزراعة وعشان الاطمئنان على الأرض. في الصيف بيكون فترة جني المحصول، فإذا كان المحصول عنب طبعا في الصيف شهر 8 تحديدا، شهر 8 هذا نضوج العنب، يعني ما فيش عنب يبقى غير ناضج في شهر 8. حتى في مثل نقول في تموز اللي هو شهر 8 تسخن المية في الكوز، في تموز تسخن المية في الكوز. تموز هو شهر نضوج العنب، عز العنب يعني. فالناس بتروح من القرية بتعذب، عذبوا يعني، راحوا على الكرم، نقلوا أخذوا ما خف حمله وغلى ثمنه، أخذوا راحوا عملوا عريشة عبارة عن شيء يظلهم من الشمس، وبيبنوا حواليها يعني أشياء، بحطوا شوية حجارة وبعدين بحطوا خشب، وحوالين الخشب بحطوا نوع من النتش، بنسميه النتش. النتش نوع من النبات الأعشاب الشوكية، بتحبها الأغنام، بتحبها جدا، بتحب أوراقها، بس كلها شوك. الأغنام بتنتش منها، بتنتش الورق الأخضر من بين الأشواك، فبتسمى نتش. هذا لما بجف كانوا بيستخدموه في إشعال، بدايات إشعال النار، لأنه بيكون هش جدا وسهل. يلا بلاش أطول عليكم. فالعريشة بتكون مصنوعة من بهذا الشكل. فالعريشة مرتبطة دائما بالكرم وبالدوالي وموسم المحصول. لذلك دائما تجد كلمة العريشة موجودة في أغاني الكرم، أو الأغاني اللي فيها العنب، أو فيها الأشجار تثمر في الصيف. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ناسي وردك يا خولي،
0: ناسي وردك يا خولي، يمكن شيئك شوكو. طبعا بعد قليل مستعرض أجوبتكم. بس بالنسبة لسلوى العاص، سلوى كما قلت هي فلسطينية الأصل، من قرية اسمها عجة، عجة التي تقع إلى الجنوب من جنين. اسمها الحقيقي نوال عبد الرحمن عجاوي، نوال عبد الرحمن عجاوي. غنت الكثير من الأغاني الجميلة، زوجها هو الموسيقار الأردني جميل العاص. بدأت مشوارها الفني وهي في سن مبكرة، أتقنت اللهجة البدوية وشدت بها، غنت بها في عواصم العالم العربية والأجنبية، وتكاد تكون من أعمدة الفن الأردني، وهي في نظر كثير من الأردنيين جزء من الهوية الأردنية الأصيلة التي غنت للوطن وإنجازاته. أغانيها كثيرة، من ضمنها إحنا أولاد البلد، موال الهوى، بين الدوالي اللي سمعناها، يوم جديد، وين عرم الله، وش هالغزال، على دلعونا، مع شكر عياد. شكر عياد فنان على فكرة، احنا يعني مو يعني مظلوم، المفروض أن نذكر هذا الفنان الكبير. حبيبي يا لافي، على بير الطي، حتى سألت مرة حضرت كلمة في أغنية، ما المقص، ما هو بير الطي، أين يقع بير الطي؟ على بير الطي لقاني ولقيته، على بير الطي وأحلى من وأجمل، إيه أحن من الخي أو أقرب من الخي بهالمعنى. لحم البيدي جوزيف رود، بيرق الوطن، الأرض بدها الوفي، إلى آخره. هذه كلها أغاني سلوى العاص اللي هي نوال عبد الرحمن العجاوي. بتهيألي للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: ناسي وردك يا خولي.
0: الخولي، ما هو الخولي في مصر؟ معروف الخولي في، نشوف الأجوبة في شلنا في أم أحمد اعتمد الخولي الفلاح، أعتقد هي قصدها، أعتقد الخولي الفلاح. طبيعي هو بكون يعني الخولي فلاح طبيعي يعني، أو له في الريف وله في الزراعة، فهو بكون مشرف على مزارع الأثرياء يعني، الباشا أو أصحاب عندهم عزب، في حد بيكون مشرف على العزبة، مشرف على العمال، مشرف على الفلاحين اللي بيشتغلوا، المزارعين اللي بيشتغلوا في العزبة، ما إيرادات العزبة هو مشرف عليها، هذا بسموه الخولي. الخولي عادل ببشيت أجاب صح، هو المشرف على الحديقة. طبعا هي بتكون عزبة كبيرة يعني، وساكنين فيها الفلاحين اللي بيشتغلوا فيها ساكنين فيها. مازن، الخولي هو مشرف الحديقة أو مسؤول عن زراعة الورد أو بائع الورد، هو المشرف والمسؤول صح. أبو هيثم، معنى كلمة خولي تعني رئيس العمال في المزارع صح، هو المسؤول والمشرف. الخولي هو من يهتم بزراعة الحدائق أو كما يقولون في مصر الجنايني، ريم صح يا ريم. علي موسى، خولي هو المسؤول عن رعاية الورد، هو رعاية المزرعة أو الحديقة أو أبو طارق بيقول معنى الخولي هو رئيس العمال أو المشرف أو المسؤول. كمان يقول كمان مثل ما في تموز اقطع الكوز، وهو كوز الصبر أو التين الشوكي صح. صح يا أبو طارق. أحمد حبيب من فيينا يقول بالتوفيق لفريق المنتخب القطري لكرة القدم، ولابد أن يلعب المباراة القادمة بدون خوف ويلعب للفوز ضد كندا. كلمة في أغنية، الخولي هو الشخص المسؤول عن الإشراف على العمال والأراضي الزراعية في مزرعة أو عزبة، في مزرعة أو عزبة، ويتابع أعمال الزراعة والري والحصاد وتنظيم العمل صح. يعني أحمد حبيب من مصر، هو في فيينا بس هو من مصر، فأكيد عنده الجواب اليقين يعني. مين كم حنان، كان الخولي في المزارع الكبيرة والإقطاعيات قديما هو رئيس العمال أو المشرف العام الذي يدير شؤون الأرض الزراعية ويشرف على الفلاحين لضمان جودة المحصول ومتابعة الري. في الأغنية تخاطب أسمهان الخولي كرمز للحبيب أو للشخص الموكل إليه حماية قصة حب غالية. شكرا يا فاطمة. انتوا عارفين، عايزين تعرفوا الخولي مين؟ انتوا شفتوا فيلم غزل البنات؟ كان رحمة الله عليه عبد الوارث عسر، عبد الوارث عسر عند الباشا، الباشا اللي كان حامل سلة، كان في الحديقة في العزبة يعني، وكان طالب مدرس لبنته ليلى مراد. وكان المدرس نجيب الريحاني. عبد الوارث عسر هو الخولي، هو اللي كان مشرف على المزرعة وعلى يعني الحديقة يعني أفضل مثال. فاطمة تقول خولي الجنينة هو رئيس العمال أو المشرف المسؤول عن إدارة الحديقة أو البستان أو المزرعة، وهو الشخص الذي يوجه الفلاحين ويتابع زراعة الورود والمحاصيل ويسهر على رعايتها. وكان سليمان نجيب الباشا، سليمان نجيب، وعم عصب على نجيب الريحاني. انت تعرف في اللغة العربية. اي مين جواب كان، مين جواب كان؟ اكمل بس ما كتبته فاطمة الوهيبي، هو الشخص الذي يوجه الفلاحين ويتابع زراعة الورود والمحاصيل.

0: لفقرة النوادر. والنادر هو محمود الكويتي. احنا قدمنا الجزء الأول في الحلقة في الأحد الماضي، واليوم بنكمل الجزء الثاني من اللقاء مع محمود الكويتي.
1: مشاكرنا بنطير للقاهرة.
2: نعم.
1: هناك من يعجبك من الفنانين؟
2: فنانين؟
1: ايه
2: والله يعني يعجبني فريد الأطرش
1: بس؟
2: ايه وأم كلثوم؟
1: عبد الوهاب.
2: عبد الوهاب
1: زين؟
2: ايه
1: من الفنانات؟
2: فنانات؟
1: ايه
2: أم كلثوم بعد أصوات غير أم كلثوم؟
1: حافظ لها شيء؟
2: ها؟
1: حافظ لها شيء؟
2: لا والله.
1: الغيرة مو حافظ؟
2: لا، غيرة؟
1: ايه من حافظ؟
2: حافظون أظن ليلى مراد.
1: إيه ما يخاف نسمع.

0: يعطيك العافية أبو شاكر. ما أدري إحنا قدرنا نغطي فترة ماضية والفترة الحاضرة الحين ولا لا؟ في شيء تحب تقوله بعد؟ في شيء تحب تقوله أنا نسيت أسألك إياه؟
1: ما أدري بشوف اللي تبي.
0: ما أدري يمكن أنت عندك شيء تحب تقوله. فالمجال طبعا مفتوح لك إنك تقوله.
1: خلي غير مرة.
0: ها؟
1: ما خلي غير مرة.
0: أنت ذيك المرة في لقاء. بس أنا ما كنت عاملة حسابه ها؟ سألتك سؤال واحد.
1: سألت واحد.
0: وبعدين سؤالين لا أنت ما رضيت.
1: والجماعة قاعدين. والجماعة قاعدين ينطرون.
0: بعدين كان في وعد على أساس تكون في سهرة. هاي إن شاء الله إحنا بهالشهر الفضيل.
1: إن شاء الله.
0: الله كتب إن شاء الله وكانت السهرة هذه وأخذنا إحنا يعني مو كل شيء في حياتك. ان شاء الله مره ثانيه يكون في بالتواريخ. ما تقول لي ما اذكر التاريخ الفلاني. ها
1: الله كريم الله كريم
0: تذكر التواريخ. ها.

0: شكرا يا ابو شاكر، ونتمنى لك ان شاء الله وللاغنيه الانتشار، الاغنيه الكويتيه، ونتمنى لك طول العمر.
1: الله يخليك، جزاك الله خير.
0: اهلا وسهلا
1: فيك.
0: عزيزي المشاهد، هذا مشوار فني قضيناه مع فنان الكويت الكبير محمود الكويتي. مع السلامه، والى لقاء اخر مع سهره مع فنان.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وإحنا كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ سهلة سهلة جدا. طيب نسمع أبو بكر سالم يا مسافر على الطايف، طلبها علي وجداد.

0: أحبه. آه يا هدى، آه يا هدى.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. أحمد حبيب من فيينا، شكرا على التوضيح، شكرا حبيبي. بيقول الفنان عبد الوارد عسر أدى في فيلم غزل البنات دور مرزوق أفندي وهو سكرتير الباشا والمقرب منه، ولم تظهر شخصية الخولي في الفيلم لأنها شخصية عابرة لمشهد سليمان نجيب ونجيب الريحاني. تحياتي، هذا فقط للتوضيح. أحمد حبيب من فيينا، شكرا يا أحمد على التوضيح. أنا قصدي أنه أقرب شخصية تصور الخولي شخصية نجيب، شخصية عبد الوارد عسر، يعني كشخصية، يعني شخصية عبد الوارد عسر في هذا الفيلم قريبة من شخصية الخولي، يعني بيكون دائما في المزرعة مع الباشا في القصر، في يعني مشرف على كله، بس الشخصية كانت قريبة، يعني قربها عبد الوارد عسر رحمة الله عليه. كان فنان على فكرة، كان فنان في الإلقاء، وكان يدرس الإلقاء. عبد الوارث عسر كان يدرس الإلقاء، فن الإلقاء، كيف تلقي القصيدة، كيف تلقي، فكثير تتلمذ على إيده، يعني رحمة الله عليه. كان يعمل الليلة المحمدية عليه الصلاة والسلام، الليلة في المولد النبوي يعمل الليلة المحمدية، ويجوا فنانين، محمود ياسين، جلال الشرقاوي، عبد الوارث عسر، يلقوا كل واحد يلقي بيتين من قصيدة على نهج البردة للبوصيري. ريم على القاع بين الباني والعالمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي، إلى آخر القصيدة اللي هي عملها أحمد شوقي معارضة للبوصيري، الإمام البوصيري اللي هو كتب البردة، هو كتب أحمد شوقي على نهج البردة، يعني على طريقة البردة. المهم، فكنت أنتظر لما يجي دور عبد الوارث عسر ويلقي البيتين اللي عنده. يا سلام، إلقاء أستاذ واضح، يعني أنه كلهم أساتذة طبعا، بس عبد الوارد عسر لما بيلقي يأخذني. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع مقدمة الأغنية. عبد الله فرحان فرحان من المقدمة. طيب إن شاء الله تكونوا عرفتوها، ونسمع الآن يحيى اللبان، أو يحيى اللبان، طلب محمد بن أحمد الشوكري، أغنية عمري أنا.

يحيى لبان أحد أبرز رواد الفن والموسيقى، وشكرا لمحمد بن أحمد الشكري أرسل عن السيرة الذاتية ملخص يعني ليحيى لبان. هو بس بدأ عمره 13 سنة، يعني هو بدأ الغناء مشواره الفني وعمره يعني في حدود 13، ما تجاوز 13، وشارك بعفوية في أداء الأناشيد الوطنية في احتفالات إدارة التعليم بمكة المكرمة. هو أتقن الفن الحجازي والدنات والصهبة، في لون اسمه الصهبة، وبدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة. تميز بصوته العذب وأدائه للأغاني التراثية والشعبية، حيث حظي خلال مسيرته بدعم وتشجيع من كبار الفنانين والموسيقيين مثل الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي نصحه بالاستمرار في الغناء الشعبي لضمان النجاح. ورغم اعتزاله الإعلامي للساحة الفنية واحتجابه لسنوات طويلة، إلا أن إرثه الفني ظل حاضرا. هذا ما كتبه محمد بن أحمد شكري، بس هو رجع إلى الفن أو رجع من خلال قناته، عمل قناة على اليوتيوب لتقديم فنه يعني حول الصهبة، في الصهبة والدانات. وبعدين في عبد الوهاب ليش نصحه بأن يستمر؟ لأنه لون صوته شعبي، طبيعة صوته صوت شعبي، يعني الصوت الشعبي تحس على طول أن هذا صوت شعبي بدون ما أنه يعني محمد رشدي، تسمع محمد رشدي على طول تحس بالغيطان وتحس بالريف وتحس بالنخيل وحمام النخيل وتحس بغروب الشمس على شواطئ النيل، تحس بالريف. صوت محمد رشدي، يعني بسمع صوت محمد رشدي بحس بذلك. صوت سيد مكاوي صوت شعبي يأخذك إلى الـ إلى الـ إلى الريف على طول. صوت محمد عبد المطلب يأخذك، صوت عبد الحليم غير صوت عبد الحليم، رغم أنه ريفي، عبد الحليم ريفي بس صوته مزيج من الريف والمدينة، في المدينة واخذة منه، يعني واخذة منه. هذا مجرد إحساسي الشخصي، يعني ممكن أكون صح ممكن أكون غلط. طب إحنا يعني الوقت، إحنا للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. طيب حد جاوب؟ والله أنا شايف ابتسامة مرسومة على وجه عبد الله السادة، ابتسامة فيها شماتة يعني بس سعاد اللي أجابت. من الكويت سعاد تقول أعتقد أغنية خليجية لمطرب خليجي، هي صح، أغنية خليجية لمطرب خليجي. نكسر بس حدة الشماتة اللي عند مين كمان؟ شوف فاطمة شو قالت، ما جاوبت فاطمة. طيب حنان جاوبت، ما جاوبت. طيب مين محدش، بس هي سعاد جاوب وجاوبت صح، هي أغنية خليجية لفنان لمطرب خليجي. نشوف علي وجداد حرق أعصابنا عبد الله السادة هو يعني خلي يحس بأنه يعني أبو هيثم من مسقط، أبو هيثم من مسقط صح يا أبو هيثم. عبد المحسن المهنة ست البنات صح، أنا شايف ناس كابسة طيب نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا الأغنية طلعت ست البنات لعبد المحسن المهنا، وريم يعني برضو يعني بتحب التحدي ريم، يعني ولما بتتغلب بتحمر. تقول عبد الله سعد أعطوه إجازة يروح سويسرا الصيف ويرجعوا فيصل. والله يعني هذا يعني دعوة واضحة. طيب احنا ما بنستغني لا عن فيصل ولا عن عبد الله، كلهم حبايبنا يعني، كلهم يعني فنانين صراحة يعني. بالنسبة لنبيل، نبيل الجميل اختار انا هويت. انا سمعت الاغنية اكثر من مرة، فعلا معك حق، هي صوت سيد درويش انا هويت وانتهيت، فهي هتكون اغنية الختام حسب يعني ما طلب عبد الله السادة، قال لي نعملها أغنية الختام أو دور الختام، فهي أغنية الختام يا نبيل اللي طلبتها بصوت سيد درويش، فعلا دور أنا هويت وانتهيت، بعدين غناها عبد الوهاب، غنى الدور عبد الوهاب. بس الآن خلينا نسمع الهدية اللي طلبها محمد ماهر. مين طلب؟ محمد ماهر طلب يا قلبي ليه بس رمتني للفنان السوري نور المهنا من جلسات صوت الخليج الحصريه.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وأنا سمعت طبعا نور مهنا عامل زي استمرارية للطرب السوري، طرب الشامي، محمد خيري وصباح فخري وأديب الدايخ قبلهم، أديب الدايخ، محمد خيري، صباح فخري، نور مهنا، وصوته ناضج ما شاء الله، صوته مكتمل وطربي واضح يعني. طيب خلينا نسمع وردة، العيون السود، طلبتها أم أحمد، إن شاء الله تكون متابعة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وأهدى إبال وفؤاد سالم له نصيب في حلقة اليوم، حبينا نضي القمر طلبها علي موسى، إن شاء الله يكون متابع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، والتذوق الموسيقي يحتاج منا إلى أن نتقبل أنماط موسيقية مختلفة، طالما هي في سياق طربيات، طالما هي في إطار طربيات. في عزينه فيروز طلبها علي خاطر النجادي.

0: لعينك
1: بحياتك بحيات عينك وعدك بالإخلاص وينك
0: إيدي وإيدك علوة.
2: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أم نورس لها رأي تقول بمناسبة طربيات، هل أغنية شيخ البلد خلف ولد تحمل ولو جزء يسير من الطربيات؟ شكرا يا أم نورس، أحترم رأيك، وكل منا له نظرة في الطرب والطربيات. وهل تعتقدي بأنه كل ما يعني يبث في طربيات أنا مقتنع به أنه هو، لكن في ناس بيحسوا أنه هذا طربي أو يرون أنه طربي؟ يعني تختلف وجهات النظر حسب الرؤية، رؤية كل شخص. وشكرا على الملاحظة. يعني وين وصلنا؟ وصلنا لداخل حسن. داخل حسن فوق ارفع ايدك، طلبها مروان سعيد.

0: همك بحلو القرش يا غالورا همك بحلو.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. نتمنى أيضا أن تتواصلوا دائما مع برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. وصلنا للأغنية الختامية إلى طلبها نبيل، دور أنا هويت وانتهيت لسيد درويش. محمد يونس القاضي هو كاتب الكلمات والألحان والغناء سيد درويش. محمد يونس القاضي هو اللي كتب النشيد الوطني بلادي بلادي، النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية. طيب، إذن مع هذا الدور نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمر اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات الزميل عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أسعد الله مساكم أعزائي المستمعين، ومساء بداية أسبوع سعيد عليكم إن شاء الله وطيب. ونطل عليه فيكم، نطل عليه معاكم، ونسجل حضورنا هذا المساء مع حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم اليومي آمرة تدلل. وإن شاء الله مستمرين معاكم حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبلوا مني كل الود وتحية من التقديم، أنا جواب رشيد، وتحية أيضا لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العساوي.

يعطيك العافية منفذنا على هذا الدخول الجميل بجديد الفنان مساعد البلوشي من ألبوم كلهم راحوا. بالمناسبة هذا الألبوم اللي طرحه تقريبا من شهرين من إبريل حقق إنجاز جديد، خصوصا بعد ما تجاوزت أغنية الألبوم الرئيسي كلهم راحوا، تخطت حاجز 1,000,000 مشاهدة عبر منصة اليوتيوب، ولا زالت تحصد ما شاء الله مشاهدات عالية، وهي طبعا من إشراف وإلحان الملحن ياسر أبو علي. والغنية خصوصا هذه كلهم راحوا يعني تحمل قيمة فنية خاصة، خصوصا أن كلماتها جات من إبداع الشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن، وأيضا إلحان ياسر أبو علي. وتصدرت أعمال ألبوم كلهم راحوا أغنية أيضا كلهم راحوا، وحققت هذا النجاح اللافت منذ طرحها.

نذكركم أعزائي برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف، ومن قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. أيضا كذلك يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وأيضا إرسال تغريداتكم عبر منشن على حسابنا في برنامج إكس على @صوت الخليج FM. ونستهل بداية حلقة اليوم مع أول مشاركة من الكويت، من سعد العلي. تحية لك يا سعد، ويطلب لي القيصر كاظم الساهر نزلة البحر، ويهديها لبنته رسان.

يعطيك العافية يا سعد على هذا الاختيار الجميل للفنان العراقي كاظم الساهر. وكاظم الساهر بالمناسبة يعني من أيام تقريبا أثار ظهوره في أحد البودكاستات المشهورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كان بودكاست جميل جدا، وكشف كاظم الساهر خلال اللقاء عن جوانب شخصية وإنسانية نادرا ما يتحدث عنها، وتناول العديد من الزوايا والأبعاد الخاصة بحياته الشخصية، واللي أتاح فرصة للجمهور للتعرف على جانب مختلف وغير معتاد من شخصية الفنان كاظم الساهر. الحلقة يعني مثل ما نقول يعني كانت أقرب إلى وثيقة إنسانية تكشف جانب جديد من كاظم الساهر، وكان فيها صدق وشفافية كبيرة أمام المشاهدين. يعطيك العافية مرة ثانية سعد على هذا الاختيار المميز، وننتقل لمشاركة جديدة من صديق البرنامج علي وجداد. تحية لك يا علي، ويطلب لي الفنان الراحل أبو بكر سالم أنا سبب نفسي بنفسي.

أنا سبب نفسي بنفسي. دائما الإنسان هو صاحب القرار الأخير في مسار حياته. وكأن الفنان الراحل أبو بكر سالم واللي أمضى 6 عقود مخلص لفنه وأصبح يعني أحد أبرز الأصوات اللي ألهمت الأجيال من بعده، وكأن اختار هذا المسار منذ صغره، يعني خصوصا وأنه بدأ تقريبا بداية حياته. يعني أول نص كتبه كان تقريبا عمره 17 سنة بعنوان يا ورد محلى جمالك، رغم نشوءه يعني يتيم الوالدين وهو رضيع، لكن ترعرع في عائلة معروفة بأرثها العلمي والثقافي، وتشكلت طفولته ببيئة داعمة بالفن والمحبة، وخصوصا أن والدته شجعت صوته وموهبته الاستثنائية من بداية نشوءه وطفولته. إذن ننتقل أعزائي لمشاركة جديدة من شيخة. تحية لك يا شيخة، وتطلب لي الفنانة أنغام خلي بكرة لبكرة.

أعلن أحياء عفوا الفنانة أنغام مؤخرا حفلها الأخير في البحرين وسط حضور جماهيري مكتمل العدد كالعادة على مسرح بيون الدانا، وشهد الحفل تفاعل كبير وتفاعل أيضا في منصات التواصل الاجتماعي. وأيضا الفنانة أنغام شاركت بعض من مقتطفات الحفل في حسابها في الانستغرام وكذلك على منصة اليوتيوب. إذن ننتقل لي أيضا مشاركة جديدة من أبو عبد الله. تحية لك يا أبو عبد الله، ويطلب لي الفنانة أحلام الفجر البعيد نستمع.

بالأمس شاركت الفنانة أحلام بلقطة عفوية ولطيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فرحتها مع الجمهور القطري خصوصا بعد تعادل المنتخب الوطني، بعد فقدان الأمل في اللحظات الأخيرة إلى الفرحة العارمة اللي باغتت كل البيوت القطرية بهدف التعادل ضد سويسرا في اللحظات الأخيرة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. إن شاء الله عقبال الكأس، خصوصا ترى طبعا النقطة اللي حصدها المنتخب تعتبر هي الأولى للمنتخب القطري في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم.

عودة من جديد لبرنامج الواتساب ومشاركة من صديق البرنامج بدر من سلطنة عمان. تحية لك يا بدر وشكرا على الكلام الطيب. بما أنك رميت الكرة في ملعبنا وطلبت أغنية على اختيارنا، أنا برمي الكرة على ملعب منفذنا واختار لنا للفنانة شيرين من جديدها تباعا تباعا. نستمع.

روجت مؤخرا الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفلها الغنائي الجديد، والمقرر إقامته في 7 أغسطس المقبل ضمن فعاليات بورتو غلف سمر فيستيفال بمدينة العلمين. وطبعا انشرت برومو الدعائي للحفل عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أعلن منظمو الحفل عن نفاذ التذاكر الحجز المبكر بالكامل بعد وقت قصير من طرحها، خصوصا أن ما شاء الله الجمهور يبدو وكأنه متعطش لأعمال وأنشطة الفنانة شيرين، خصوصا مع أغنية تباع اللي شاركتنا فيها مؤخرا من شهر تقريبا، وحصدت مشاهدات الأغنية عبر منصة اليوتيوب فوق 47 مليون مشاهدة. عودة من جديد لمشاركة من جلال، تحية لك يا جلال، ويطلب لي الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر يا حما.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعت معكم ومع طلباتكم الجميلة، ونختمها بآخر طلب من صديق البرنامج عيسى الصليطي. تحية لك يا عيسى، ويطلب لي الفنانة سمر الله على خلي. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله غدا، حابة بس أني أذكركم أعزائي أن بعد هذه الحلقة في فقرة أغانيكم من السادسة حتى السابعة إن شاء الله راح تتلبى كل الطلبات اللي وصلتنا عبر برنامج الواتساب إن شاء الله على مدار ساعة كاملة من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة، بتنفيذ زميلنا أيضا من التنفيذ والتنسيق أحمد عناني. يومكم سعيد إن شاء الله. كانت معكم أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العساوي. إلى اللقاء.

أغانيكم. اسمعوني دائما على صوت الخليج. أختكم أصيل هميم.

0: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.
1: أغانيكم

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس. أغانيكم

0: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس
1: أغانيكم.

0: يا بعد العافية الما ضلت بلياك.
1: من جلسات صوت الخليج.
0: وحق الكحل بعيونك أنا الكل عمري.

لك ليش صار لك يوم وين ما عاجبني يمكن شفت غيره بعد ما تحبني

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا نسيت من أنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.